0: À partir de 16h sur Média.
1: Isabelle, دائما بجنبكم. لأن إيزابيل كتقدم لكم أفضل طول ما تيجا.